0: كلها ستم كفافي.
1: تيميس نينا ماندي أم سوفتون ساو تيميس أريس أتوك نوفاتا تفلو بيرنينا تساو رسالة كشاسة تغير هنا نيرن غير نيرن غير تساتي نوفلوم نايا تواناتني فكيريزانا تواناتني فاساروتانا تواناتني فانشانا تواناتني تيمانانا باتمتمانا تفيتا زانكا ni flupiga nena sin furunzo tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufun setin rech fani nufun ni tanura malakas ni nufun sanakai nangalaga ni sati nukutea na piga nena na laina tawanti aso lene tamti piga nenti na nukka buate rozi afuaka fula mena gabati la fok afuaka nfatsu gabati la fok setin izrede na tam tawal na mit wana sumtarana na matakaskera te wantarana kai matakaskera te wantarana kamala kas ti ultukana agina tsatkisana yanas na sugun gouvernement yen top na sugun an gouvernement gouvernement te batsini asaka te mufa yenono mpai kwa setina watao fan bola manaka kan side sao ti matukana sai top ko aneti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: لاش تم كفا فيه.
1: نيفان سيئة تامزونا فوما ريات مولانا سوانسان تنين نمبرستا أفا تي منيستير سي أتسونيش مكاراكار سي تنغنم لابانتانان سي نام فارير وي راتم برستانا رو مكا دي تمازو نيو ناريو تنين نيس تسرارا ينين ايزان نيفان سيئة فامياس فول تيمانات شرواريف ميوتو ناندالا نيناو إزيان مياتو نياتيتي أيزا سان فاندائسا نيانداي تام سي ريتا ريتشوريو Rione mamila fate managa na nihana wana so chisune Chitu chiftona mfameza chintumbu zo Mazuma yufa Chavata tina ya ambar Rio zane sofera si resefera taul Zae rio wa misfade manzana kanchiraira yafku Tien savata mbati Taki nae zante Bati reva na mumba nae Be aiza waiza lefa na pina nae Eva tap eva tusem konfinmo zo wa Pani eva sembula tsana rayan de isi Tem batu kan cerewa nak kayak san mumba, nabe aisa, aisa semua ambil madem anjana, nenaya, nuan nan ruan tetap nan ruan, nuan narapicu tetap nan narapicu.